مرة تمام الرتب تسلم خوش مسلا قوي في التوب ونزل مك حتى أصلي ولا بخوض زاكي لا بشر بيك ما تكمان أنتي قوي لام بالله شل بعد تكبر شو لازم تشانو أصلي مسلا قتيل بيت بشر بدو تزيد مخوض زاكي أنتم أنا ولا لا في مولتي أنا أفريقيا ولا زما بيم خوض زاكي ولا لا في مولتي تسلم أنتم أنا سي